0: NTS Guide 2, taking you on a journey through music scenes and genres, past and present.
1: بسم آب و ولد و منفس قدوس أهدو أملاك آمين أبيتو قدوس إغزابير هوي ببراكي هاس جمره ببركته هند تاسفت سمن أن لمن حالن